0: أهلا وسهلا بكم أينما كنتم مستمعين الأعزاء من راديو تو تريبل أو. نحييكم ونرحب بكم وبأراءكم واقتراحاتكم. تليفون الإذاعة 02-9715-5422. معكم خلال هذه الفترة منال شريف. بعد قليل مستمعينا سنكون مع برنامج أقوال وحكم للدكتور إميل شدياق، فكونوا معنا.
1: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program.

0: سيدتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم، يعده ويقدمه لكم إميل شدياق. السعادة ليست الحصول على ما لا نملك، بل هي أن نفهم وندرك قيمة ما نملك. قال أفلاطون: يمكننا أن نسامح بسهولة الطفل الذي يخاف من الظلام، أما مأساة الحياة الحقيقية فهي عندما يخشى الرجال الضوء. قديما قالوا: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الأنام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. قال جبران خليل جبران: لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي. قال ويليام شكسبير: الأحمق يظن نفسه حكيما بينما الحكيم يعلم بأنه جاهل. كتب أحمد شوقي: حكاية الكلب مع الحمامة تشهد للجنسين بالكرامة. يقال كان الكلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم، فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان، وهم أن يغدر بالأمين، فرقت الورقاء للمسكين ونزلت توا تغيث الكلب، ونقرته نقرة فهبا، فحمد الله على السلامة وحفظ الجميل للحمامة. إذ مر ما مر من الزمان، ثم أتى المالك للبستان، فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر الطير كما قد أنذره، واتخذ النبح له علامة، ففهمت حديثه الحمامة، وأقلعت في الحال للخلاص، فسلمت من طائر الرصاص. هذا هو المعروف بأهل الفطن، الناس بالناس، ومن يعن يعن. كتب رجل لحكيم يقول: لما تبخل على الناس بالكلام؟ فقال الحكيم: إن الخالق سبحانه وتعالى قد خلق لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تقول، لا لتقول أكثر مما تسمع. علمتني الحياة ليس الحب أن تكون بقرب من تحب، ولكن الحب أن تثق أنك في قلب من تحب. المستقبل شبح يؤرق كل عين إذا نامت. اليأس نقطة سوداء في عالم مضيء. أصدق الحزن ابتسامة في عين تدمع. قمة الحزن أن تبتسم وفي عينيك ألف دمع. من المؤسف أن نبحث عن الوفاء في عصر الخيانة، ونبحث عن الحب في قلوب جبانة. واقعية الأيام، البسمة لابد أن تظهر وإن طال زمن الجراح، ومهما عاش الحزن في أعماقنا لابد من لحظة فرح تنسينا الأيام الحزينة. الصداقة قلم عاجز عن التعبير، وهي أسمى شيء في الوجود. صعب جدا أن يحب الإنسان بصمت، ويفارق بصمت، ويشتاق بصمت، ويتألم بصمت بلا صراخ، ويبكي بلا دموع، ويتعذب بلا مؤاس، ويعيش بلا أمل. الدنيا محطات للدموع، أجمل ما فيها اللقاء وأصعب ما فيها الفراق، لكن الذكرى هي الرباط. الحياة شريط والذكرى محتواه، والماضي صفح والحاضر طواه، والفراق ألم واللقاء دواء. قمة التحدي أن تضحك بينما ينتظر منك الآخرون البكاء. قيل لبعض الحكماء: بأي شيء يعرف وفاء الرجل دون تجربة واختبار؟ قال: بحنينه إلى أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه. وعن الأصمع قال: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه. يروى أنه ركب رجل مع زوجته وولده ووالدته قاربا صغيرا للنزهة، ولما بلغ القارب منتصف النهر اكتسحته موجة طاغية، فانقلب القارب بمن فيه، فصار الرجل يفكر من ينقذ، ولده أو زوجته أو أمه. فحمل الرجل أمه وهو يقول: أما أمي فمن المحال أن أجد سواها. قال حكيم لابنه: أوصيك بعشرة أشياء فاحفظها تسلم: لا تلاح حديدا، ولا تشارك غيورا، ولا تساكن حسودا، ولا تجاور جاهلا، ولا تناهض من هو أقوى منك، ولا تؤاخ مرائيا، ولا تكثر مجالسة النساء، ولا تصاحب بخيلا، ولا تستودع سرك أحدا. دخلت امرأة عجوز على السلطان سليمان القانوني تشكو إليه جنوده الذين سرقوا لها ماشيتها بينما كانت نائمة، فقال لها السلطان: كان عليك أن تسهري على مواشيك لا تنامي. فأجابت العجوز: ظننتك ساهرا علينا يا مولاي، فنمت مطمئنة البال. سئل أبو حازم: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا أذعته، وإذا رأيت شرا سترته. يقول أحمد شوقي: هجرت بعض أحبتي طوعا لأنني رأيت قلوبهم تهوى فراقي. نعم أنا أشتاق، ولكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي. أرغب في وصلهم دوما، ولكن طريق الذل لا تهواه ساقي. حكمة اليوم: كلما كان الجبل أكثر انحدارا كان تسلقه أكثر صعوبة، لكن عندما تصل إلى قمة الجبل سيكون المنظر جميلا جدا، وسيجعلك تنسى شدة الانحدار وصعوبة التسلق. بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إميل شدياق.
1: كنا مستمعين الأحباء مع الدكتور إميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم. أنتم دائما مستمعين الأعزاء مع راديو 2000 على موجة 98.5 FM. دائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم. تليفون الإذاعة 02-9715-5422. معكم خلال هذه الفترة منال شريف، فكونوا معنا.

0: صيدلية ديلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية ديلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، او زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville, دلوود فارماسي، براود سبونسر اوف 2000.
2: أنتم دائما مستمعين الأحباء مع راديو 2000 على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم، فكونوا معنا في خلال هذه الفترة من الساعة 6 مساء إلى 7. سنكون مع فقرات حلوة وإن شاء الله تعجبكم، ولو عندكم أي اقتراحات أو أي شيء ياريت لو تقولوا لنا عليها.

0: مشوار. مشوار برنامج من إعداد وتقديم منال شريف.
1: أعزائي الكرام، يسعدنا في برنامج مشوار لهذا اليوم أن نتواجد مع الفنان والكاتب والمخرج الأستاذ جورج بشار. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك.
1: بجد آخر فيلم شفناه حضرتك عملته كان جميل جدا.
2: ب2009 عملت فيلم اسمه The Combination، كان قصة عن أخوي اتنين، واحد بيطلع من الحبس وخيه صغير ماشي مع زعران.
1: نعم.
2: وبيجرب قد ما في يجرب يشيل خيه من الطريق اللي ماشي عليه، بس قد ما بيجرب خيه ما بيسمع له، ما بتسمع له. بس بالوقت ذاته دوري انا بلعب بخي الكبير، بحب وحده بنت استرالية شقره ومسؤول مثل ما نشوف هي استرالية انا لبناني، وهنا مثل في شيء هي بتحب شيء انا بحب شيء، وكوز هي استرالية وانا لبناني غير شكل،
1: العادات والتقاليد غير شكل.
2: مزبوط. أهلا ما بيحبوا هالشغلة إنه عم تحكي واحد لبنانة، وأنا بشوف إنه هالشغلة عم تصير، وأهم شيء أنا عن خية بالفيلم.
1: طب إمتى حضرتك بدأت تكتب أفلام أو تمثل؟ إمتى بدأت؟ إمتى كان مشوارك الفني؟
2: أول ما بلشت أنا رحت على مدرسة تعلمت التمثيل، كان بشي 96. أول فيلم اللي عملته 97 اسمه بلاك روك، كان اول فيلم عملته مع فنان قوي هلا الميت اسمه هيث ليدجر كان فيه.
1: نعم.
2: من 97 رجعت ب 2001 كتبت فيلم The Combination.
1: يعني Combination ما كانش اول واحد.
2: Combination اول واحد اللي انا كاتبه.
1: كاتبه.
2: بس ممثل لا، ما كان اول واحد Combination. بلاك روك كان اول فيلم مثلت فيه.
1: نعم. ويا ترى بقى ايه هي بقى مشاريعك المستقبليه ان شاء الله؟ اكيد في حاجه جديده، مش معقوله بقى الفنان جورج هيوقف على كده.
2: هلا عامل فيلم جديد الله بريد بيطلع السنة الجاية بجانيوري
1: ان شاء الله،
2: اسمه كونفيكت، بلعب دور جيشي بلعب مشكلة شوي مشان صحبته وفوت على الحبس، بيعطوني سنة ونص بالحبس وبصير يعذبوا فيني بالحبس.
1: نعم.
2: العرب بيعذبونا، الشرطة بقى بالحبس بيعذبونا، انا ايش بدي اعمل وقتي واطلبه، ما بدي مشاكل، بس بيقلع قتل منيح بالفيلم، بتعذب كتير.
1: طب انت الافكار اللي بتجيلك في كتاباتك للافلام، يعني الفيلم ده انت كاتبه كمان مظبوط؟
2: مظبوط.
1: يعني قصص حقيقيه ولا هي بتكون افكار؟ حضرتك مولود هنا الاول ولا جاي؟
2: انا خلقان.
1: يعني مولود هنا.
2: مولود هنا.
1: بس ما شاء الله اللغه العربيه عندك رائعه.
2: مش غريب.
1: نعم. يعني القصص دي اكيد بتكون حقيقيه يعني من واقع الحياه مش كده؟
2: انا وقت كنت صغير كنت امشي مع شباب كمان شوي يعني مشاكل وهيك، والمنطقة اللي في منه كتير رفض، رحت معهم بشوف يعني مشاكل في دين الحبس، وبتطلع هيك بشوف القصة اللي عم بيصيروا حواليا.
1: نعم.
2: وقت بعمل قصة بحب جاي بحطهم بالقصص قد ما فينا، انه هيك اللي عم بيصير وهيك المزبوط، وكيف انا فيني ساعد، اهم شيء فيني بعمل افلام هيك بحب كيف بدي ساعد انا الشعب العرب، انه ارجين انه احنا فينا نكون ابطال كمان، منو بس انه طلع حطوا لنا احنا نعمل مشاكل ونعتدي على النسوان والشغلات بالافلام الاسترالية بيعملوا كتير هيك.
1: نعم.
2: انا بحب العب دور البطل، انه انا عرب، لان اذا العرب يطلع لي يشوف اوف هنا عم يلعب دور البطل، دير جوشة يعني دور زلمي منيح، منو دور الاولويز انه احنا ما منيح، انا بجرب انه ساعد ما فينا، انه اذا الشباب بيشوفوا هيك يمكن هن بيكونوا ممثلين، هن بيكونوا يكتبوا، انه اذا بشوفني انا عم بعمل هيك يمكن هن بيفكروا اذا هو يعمل هيك انا في اعمل هيك كمان.
1: بتعرف انا عجبني الفيلم الثاني ليك
2: الكومبينيشن، ايه
1: جميل جدا، لانه ايه اللي حصل بقى فيه انك انت ما قتلتهوش في الاخر، بتدي للناس درس حلو، احنا ما بنقتلش، احنا ممكن نربيهم لكن ما نقتلش.
2: مظبوط. هذا هو الدرس انا كنت اعمله بالفيلم، حصل
1: في الفيلم
2: اخر شيء واحد اسوي يعطيني الفار تقتله تقتله كثير كذا، هون بالاخبار بدل يحطوا ان احنا العرب نقتل احنا كل شيء نقتل، هذا منه مزبوط نفدي كيف؟ انا بالفيلم بدي ارجي انه لا، احنا عرب فينا منع مشاكل ونروح من المشاكل وما نقتل، ليش بدنا نقتل؟
1: وفي نفس الوقت برضو عندنا عضلات وكده
2: ابدويات احنا ولا
1: بالظبط. اهلا وسهلا. ممكن اعرف من حضرتك الفيلم الثاني كمان قريب في سجن
2: في سجن بالحبس، بيعطوني بالحبس وفي شباب بناء ويب الفهم بناء بفزعوا، انا جبت ممثلين في منن كانوا بالحبس اصلي حطهم بالفيلم كمان، بيكوز بجرب انه ارجي انه فيك تجيب ممثل يلعب دور، بس بتطلع على ممثل كمان، بتطلع على واحد اذا عمل وقته بالحبس بتعرفي من عينيه من مشيته، كان بحط الشغل بالفيلم. جبت الشعب انه كانوا بالحبس مزبوط، مشان انه ارجي انه الحبس مانو محل واحد بده يكون. انا بتطلع بزعل كتير وقت بقول انه كتير شباب لبنانية اش ما كانوا يكونوا العرب بالحب حبوس، يعني استراليا في كتير،
3: نعم
2: في كتير، وبزعل على الشغلة. وبدأت شو عملت بعمل فيلم على الحبس انه بيكوز ارجي الشعب انه بالحبس منه منيح، اش بيصير بالحبوسي هيك بيصير بالحبوسي. بس وانا عملت فيلم الحبس بدي ارجي الشعب انه ما بيسو الحياة، الحياة ما بتسو.
1: أعزائي الكرام، ودلوقتي هنسمع مقطع من فيلم كونفيكت.
4: When you're aiming people.

0: life. Gotta do some time.
1: لا برافو عليك بجد، انا بهنيك. يا ترى صحيح يا استاذ جورج، مين اللي بيصرف على الافلام دي؟ في شركة انتاج ولا حاجة؟ ولا ازاي حضرتك قدرت توصل لانك تعمل فيلم بالعربي وبالانجليش ومصروف عليه وتصوير ممتاز واخراج ممتاز؟ يعني بجد حاجة مشرفة. ازاي ممكن حضرتك تقول لنا؟
2: انا فتح كامباني.
1: نعم.
2: اسمها باد بويز فيلم، والباد بويز فيلم تبعي خرج الفيلم هذا. هذا أول فيلم الباد بويز فيلم تبعي بيعمل. هذيك الفيلم أول فيلم كان غير شركة. بس بيكوز صور شوي مثل بهذيك الشركة، مثل ما كان عندي حكي كتير فيها، وقلت أنا لا، أنا بدي أعمل فيلم هلا إنه أنا مسؤول عن الفيلم.
1: نعم.
2: من أوله لآخره.
1: نعم.
2: سافتحت شركة وشركتي أنا بتخرج الأفلام كلهم.
1: برافو عليك. طب وبالنسبة للممثلين وكده بتقدر تلاقيه، يعني قدرت تلاقيهم على طول ولا؟
2: أهين الشيء. هذا أهين الشيء يجيبي ممثلين، قصد بالبلد هون بأستراليا أهم شيء ما بيعملوا أفلام كتير. يعني في ممثلين قوية كتير بس ما بيضل عم يشتغلوا كل الوقت.
1: نعم.
2: وفي كتير بيحبوا يشتغلوا معي، كذا أنا بعمل أفلام غير شكل عن الأستراليين بيعملوا.
1: مزبوط.
2: الأفلام تبعي غير شكل، غير أساس هنا. الأفلام الأستراليين كتير بتشوفي هنا كلن بيت، ما بيأرجو العرب، ما بيأرجو السود، ما بيأرجو الصين. أنا بحب أرجي كل شيء، كذا أستراليا هي بلد فيها كل شيء.
1: طب وإمتى حضرتك كتبت؟ إمتى ابتديت تكتب؟ وإنت في عمر قد إيه؟
2: أنا بلشت أكتب ب 2001، كان عمري شيء 27-28 بلشت أكتب. وأخذ معي وقت كتير للكتيبة. هلا السنة عم بكتب.
1: بتحب الكتابة ولا التمثيل أكثر؟
2: بحبهم كلهم. كل شغلي فيها فن. فيها شيء مثل
1: طبعا
2: تعطيكي غير شيء. مثل وقت انا بكتب فيلم مثل بتطلع على غير ممثل عم بيلعب الدور، بس انا كاتب له هالدور. عرفتي كيف؟
1: كمان بتنقي الادوار للممثلين يعني.
2: انا بنقي كل شيء من اوله لاخره. ما انا بنقي الكاميرا، مين بده يصور، الممثلين يعني، المايك اب، كل شيء.
1: مبدع اكيد لازم تكون مبدع. طيب دلوقتي يا أستاذ جورج، لو في فنان عربي وأهله مش عاوزينه إنه هو يكون فنان، يعمل إيه؟ أو فنانة؟
2: يكون فنان يجرب. أنا حني أقول لك قصة على الصورة. يعني أنا أول ما قلت له لبيي بدي يكون ممثل صار يضحك علي. مظبوط، صار يضحك علي. إذا واحد بقلبه بدي يعمل شيء لازم يجرب يعمله. إذا ما بيعمله ما بيصير عمره 50-60 سنة بده يستندم، بده يقول ليش ما جربت؟ يمكن نجحت. بس إذا بتجربها وما بتنجح بس بتعرفي بحياتك جربتها، هذا أهم شيء بالحياة. ما إنه إذا نجحت أو ما نجحت، هذا آخر شيء. مهم تجربها، تعملي بدك تعملي. طلع هلا بهي بتطلع فيني، بدل أنا أذكره عن أول كده ضحك علي. أنا ما بقول لي شيء بقى، بس يفتح تجيبي الدريم تبعك. كل واحد عنده دريم، every person بالعالم عنده دريم.
1: نعم.
2: يعني يفتح بدك تجربي تلحقي حلمك وتجيبيه.
1: يعني النصيحة اللي حضرتك بتديها للفنان انه ما يكتمش فنه او يخبيه؟
2: لا بدك تجربي. انا في كتير عالم بيجرب يكونوا ممثلين او بدي يغنوا واش ما بدهم يعملوا، سني سنتين ما بعرف يعملوا، بيقول اوف ما حتمشي. بس اوقات شغلتها بدها 10 سنين.
1: نعم.
2: تتعملي شيء تتنجحي فيه، يمكن تعملي واحد يكون حظه حلو سنتين، بس انك تضلك تعملي، تضلك ما فيك تجيش يلا توقفي.
1: استاذ جورج، انا عارفه طبعا ان حضرتك مشغولياتك كتيره وعندك موعد وانا اخرتك، بس في كلمه اخيره بتحب تقولها للجاليه العربيه؟
2: انه افلامي انا فيها كتير قتل وضرب.
1: نعم.
2: بس اهم شيء كمان بالافلام اللي انا بعمل في شيء حب.
1: نعم.
2: هذا اهم شيء. انا بحب الشعب يهدون افلامه، منو الضرب هذا كله، هذا منو احنا.
1: نعم.
2: يعني تكون احسن من هيك، يعني تعالى نحب بعضنا، نحب غيرنا، هذا اهم شيء. انا افلامي كذا بحضريون فين قصص غير الضرب، وهذا اهم شيء بالافلام انا كلهم.
1: لا انا حضرت فيلم منهم وشفته فعلا، في عاطفه وفي حب وفي ستوري، في قصه حقيقيه وفي مبادئ في الفيلم،
2: وهذا اهم شيء.
1: هذا اهم شيء. طيب شكرا جزيلا لك،
2: وبحب اشكر راديو 2000 FM ومنال شريف.
1: شكرا جزيلا، شكرا لوقتك، وربنا يوفقك دايما.
2: Thank you, Manal.
1: كنا مستمعين الكرام مع الكاتب والمخرج والممثل أيضا جورج باشا، وشكراً.

ورجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأحباء، ودائما نرحب بكم وبأراءكم وباقتراحاتكم. تليفون الإذاعة 02971-55422، ودائما لو عند حضراتكم في أي سؤال أو في أي اقتراح، يا ريت لو تتصلوا بينا وتقولوا لنا اقتراحاتكم على تليفون الإذاعة. وإن شاء الله هنكون موجودين في البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 للساعة 7 مساء. وطبعا مش هفكركم بحالة الطقس النهاردة، دلوقتي الساعة 6:30 وهتبدأ من 14 درجة مئوية وهتنزل 12 درجة مئوية. فياريت لو نسمع دلوقتي بقى الفنان محمد اسكندراني.

0: استمعنا للفنان محمد اسكندر، وانتم دائما مستمعينا الاحباء مع راديو 2 تريبل او على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبارائكم، فكونوا معنا وان شاء الله هنكون موجودين في البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 للساعة 7 مساء. فلو عند حضراتكم اي حاجة ياريت تتصلوا بينا.
1: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم، اسألوا تعرفه، ده أكبر برهان. وإوعى تنسى تقول راديو 2 تريبل أو، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of 2000.
0: طبعا أحب أذكركم أن البرنامج العربي من الساعة 6 للساعة 7 كل يوم سبت إن شاء الله، والبرنامج العربي برعاية دلوود فارماسي وأيضا برعاية شركة السفير للتحويلات المالية وأيضا برعاية أوبتيمم دينتال، فدايما أكونوا معنا.
1: ومن أحباء الأبراج لهذا اليوم برج الحمل، وحظك اليوم قد تكون بحاجة للجلوس مع نفسك وإعادة النظر في قراراتك. على صعيد العمل أنت متفائل وترى العالم من زاوية إيجابية، كما أنك ستساعد أحد زملائك في حل مشكلة ما. حاول أن لا تضيع وقتك مع أولئك الذين يحاولون إحباطك. في الحب اليوم قد تلتقي بشخص ما في مكان لا تتوقعه عبر مواقع الإنترنت مثلا. لا تتفاجأ إذا علمت أن هذا الشخص يقيم في الخارج، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى توسيع آفاق العلاقة بينكما في نهاية المطاف. الحالة المهنية قد تشعر ببعض الارتباك بسبب انخفاض طاقتك المهنية، لكن لا بأس من ذلك، أنت قادر ولا يزال لديك متسع من الوقت للنظر في خياراتك. الحالة الصحية اليوم يجب أن تتعلم كيف تعبر عن نفسك بشكل أفضل، يمكن أن يؤدي الحفاظ على مشاعرك المكبوتة لفترة طويلة إلى مشاكل صحية. لذلك أنت بحاجة إلى تواصل أوضح سواء كان في عملك أو علاقاتك الاجتماعية. أما الحالة المالية، لديك تواصل مع شخص مهم ذو خبرة، ستحصل من خلاله على بعض الصفقات الجيدة التي ستقدم لك مكسبا كبيرا في فترة قصيرة من الزمن. برج الثور، أنت تحب الأشياء الجميلة وأي شيء متعلق بالمتعة الفنية، كما أنك ترغب في الاختلاط، تحب العلاقات الاجتماعية وتقدس الصداقة. يمكنك اليوم الاحتفاظ بمجموعة صغيرة من الأصدقاء، كما أن عائلتك من أهم أولوياتك، ووجودهم إلى جانبك يزيد من سعادتك ونجاحك. في الحب، على الرغم من أنك قد تعتقد أنك مستعد للالتزام مدى الحياة بشخص واحد، إلا أنه يجب عليك التفكير بصدق اليوم حول ما تبحث عنه. الزواج يتطلب منك تلبية رغبات شخص آخر، لذا قبل الشروع في رحلة الحب تأكد من أنك جاد في ذلك. مهنيا اليوم سيكون نجاحا للأفراد المبدعين، حيث ستحصل على فرصة لعرض مواهبك. لا تفوت الفرصة، حقق أقصى استفادة من أي فرص لفتح الأبواب أمام نجاحك المستقبلي. الحالة المالية، يوم عظيم للتبرع ومساعدة الآخرين، ستشعر بالسعادة وراحة البال اتجاههم، حيث تتخلى عن مالك بحكمة ولا تصرفه إلا في الاتجاه الصحيح. الحالة الصحية، لا تدع خوفك الوهمي يعوق طموحك، عليك أن تفهم أنه غير عقلاني لا مبرر له في القلق المستمر، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لذلك لا تخسر صحتك بالتفكير المفرط. برج الجوزاء، برجك اليوم أنت لا تحب الوحدة على الرغم من مزاجيتك، لكن التواصل هو شريان الحياة بالنسبة لك. تستمتع بوجود أشخاص من حولك. اليوم ستبحث عن نوع جديد من الإثارة مع أصدقائك أو أحبائك في العمل الروتيني، ومن الرائع القيام بشيء مختلف من حين لآخر. الحب، سوف تجد أنك جاهز لتقرر ما إذا كان شريكك مناسب لك أم لا. إذا كان هو أو هي، فإنك سوف تقرر أنك على استعداد لجعل هذه العلاقة طويلة الأجل. مهنياً، لقد حان الوقت لكي تدرك طموحاتك وتبذل جهوداً جادة لتحقيقها. يجب عليك وضع الخطة المناسبة للاستيلاء على جميع الفرص المتاحة لك. في العمل، اتباع نهج ديناميكي للتعامل مع المواقف الصعبة. الحالة المالية، اليوم سوف تحتاج إلى توخي الحذر مع أموالك، حيث يتم الإشارة إلى الخسائر المالية. قم بإجراء استثمارات آمنة أو انتظر وقت أكثر ملائما للاستثمار، فلا تنفق أموالك إلا على الأشياء التي تحتاجها فقط. الحالة الصحية، الألم الجسدي سيخمد اليوم، لذا الآن هو وقت جيد كأي وقت للخروج للهواء النقي والحصول على بعض التمارين الرياضية. النظام الغذائي الخاص بك جيد عموما. برج السرطان، أنت مبدع ولديك قدرات فنية رائعة في مجال الموسيقى أو الأعمال الحرفية. اليوم تشعر بالراحة جسديا وذهنيا. سوف تنسى تلك المشاكل الصحية التي كانت تزعجك في وقت سابق. سيكون اللون الأزرق محظوظ بالنسبة لك اليوم. في الحب، بالنسبة لأولئك المتواجدين في علاقة، اليوم سيسمح لك بالتركيز على شريكك باهتمام خاص. قدم عاطفتك ومشاعرك، إنه بحاجة لذلك، وسوف تسمع منه أخبارا سارا أيضا. مهنيا، اليوم سوف تجد نفسك تريد التشاور مع محترف أو شخص كبير السن عندما يتعلق الأمر بتقدم حياتك المهنية أو تعليمك إذا كنت طالبا. يشار إلى نصيحة سليمة من محترف ستكون مفيدة للغاية اليوم، لذلك لا تخاف أن تطرحها. المالية، سيكون اليوم يوما جيدا بالنسبة لك. لقد كانت استثماراتك حكيمة، لذا يمكنك أن تتوقع خياراتك ستؤتي ثمارها على المدى الطويل. لا تشك في اختياراتك. الصحة، كن حذرا اليوم، يتم الإشارة إلى الحوادث بشكل كبير. في الواقع، إذا كنت بتفكر في السفر، فمن الأفضل أن تفكر في تأجيل رحلتك لتكون آمنا. برج الأسد، اليوم إذا رأيت شخصا يتخذ قرارات سيئة، فإنك تسعى للوصول إليه ومساعدته، كما إنك ستواصل مع أصدقائك للخروج إلى حفل موسيقي أو رقص. إنه الوقت المناسب للاستمتاع والتسلية. في الحب، اليوم سيكون مثمرا على الجهة العاطفية. تأمل في بعض الأوقات الخاصة التي قمت بها مع شريكك في الأونة الأخيرة، وفكر في كيفية الاستمرار في هذا الحب والشغف بينكما. مهنيا، لديك اليوم مقابلة تعمل إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة. من المتوقع أن تسير تلك المقابلة بشكل جيد، وسوف تترك انطباعا إيجابيا بالتأكيد. كن واثقا من نفسك. الحالة المالية، اليوم سيكون من دواعي سرورك أن تجد أن التدفق النقدي الخاص بك قد ارتفع إلى مستوى يلبي احتياجاتك المالية. كن محافظا مع أموالك حتى إذا مررت بفترات ضيق، لا تعرض نفسك للديون. الحالة الصحية، إذا كنت تعاني من مرض السكري، ستجد أن هناك اليوم بعض التحسن في حالتك. لقد كنت

كنت معتادا على اتباع اوامر الطبيب. اليوم ما عليك سوى ممارسة بعض التمارين واخذ الدواء بانتظام. لقد كنت معتادا على اتباع اوامر الطبيب. اليوم ما عليك سوى ممارسة بعض التمارين واخذ الدواء.

حاجتك المادية ولكن العاطفية والفكرية أيضا. الجوانب العاطفية اليوم هادئة للغاية، حافظ على متانة العلاقة بينك وبين الشريك. اليوم سوف تميل إلى طلب استشارة أو نصيحة مهنية من قبل شخص مختص ذو خبرة في المجال. تأكد من اختيار المستشار المناسب حتى تحصل على معلومات مفيدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتك المهنية المالية. اليوم هو يوم من المرجح أن تأتي الفوائد بشكل غير متوقع من الخارج. إذا كان لديك استثمارات في الخارج فقد يجب لك اليوم الأخبار والفوائد التي كنت تنتظرها. حافظ على موقف إيجابي لأن النجوم في صالحك. الصحة، اليوم يجب عليك العمل على تطوير قوتك الجسدية والعقلية والعاطفية. الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والقيام باليوغا سوف تتحسن صحتك وثقتك بنفسك. النساء على وجه الخصوص من المرجح أن يكون لهن يوم صحي أفضل بكثير من الأيام الماضية. برج الميزان، أنت متوازنا في نهجك اتجاه معظم جوانب الحياة، حيث أن اليوم حدثك أقوى من أي وقت آخر ويساعدك على اتخاذ القرار الصائب لأحد الأصدقاء. ستقوم بحل مشكلة بين شخصين وستكون النتيجة مرضية لكل الطرفين. حاول ارتداء باللون الأخضر لجذب الحظ الجيد. في الحب، اليوم سوف تفكر في كيفية الحفاظ على علاقتك على المدى الطويل من أن تصبح روتينية وقديمة. لقد أصبحت أنت وشريكك سعداء مع بعضهم البعض، لذلك كن مبدعا اليوم وحاول أن تبث الإثارة والمرح إلى حياتك مع حبيبك. على الصعيد المهني، من المحتمل أن يتم تكليفك ببعض المسؤوليات الإضافية إن طبيعتك التعاونية ستمكنك من إتمامها بكل سهولة. ضع في اعتبارك أن النجاح من جانبك يعني أنك قد تحصل على وظيفة هامة في الشركة في المستقبل. الحالة المالية، اليوم هو اليوم الذي سترى فيه بعض الصفقات التجارية المعلقة ستصل في نهاية المطاف إلى نهايتها وستفتح مجالا لمشاريع تجارية جديدة. هذا هو الوقت المثمر لتحقيق تقدم نحو أهداف عملك وزيادة اتصالاتك والعلاقات المهنية. الصحة، صحتك بشكل عام في حالة جيدة. تناول الطعام بشكل جيد، قم بتمارين رياضية خفيفة للحفاظ على لياقتك البدنية. برج العقرب، أنت متعاطف وتميل إلى فهم الشخص الآخر. تفهم سبب حزنه أو غضبه بشكل جيد. لديك حدس قوي وقدرة على الإقناع. تلك الأسباب التي تجعلك صديقا عظيما. لا بأس أن تشعر بحزن الآخرين، لكن لا تعمق بها كثيرا حتى لا تؤثر عليك. تعامل مع الموقف بحكمة وموضوعية. في الحب، إذا كنت عازما في ذلك اليوم فمن المحتمل أن تشعر بالإحباط بسبب عدم وجود تطورات حدثت مؤخرا في حياتك العاطفية. يمكنك قضاء الوقت في التركيز على ما تبحث عنه حقا في شريكك. مهنيا، اليوم تعيش في الخيال والأشياء المدهشة. قد تحلم كثيرا وستحقق أحلامك، لكن ثبت أقدامك على الأرض لتتمكن من الوصول إلى هدفك. قم بالإجراءات اللازمة ولا تسرح في خيالك. الحالة المالية، اليوم هناك بعض الضغوط المالية. حاول أن تتتبع النفقات الخاصة بك والالتزام بميزانيتك وسوف تجد نفسك على أساس مالي ثابت ومستقر. الصحة، تحتاج إلى توازن حاجتك الجسدية مع احتياجاتك العقلية عن طريق تغذية جسمك بالأطعمة الصحية وعقلك بأفكار إيجابية اليوم. القوس، أنت طموح تستخدم أفكارا جديدة ومبتكرة لاستكمال مشاريعك. إن تفاؤلك وحماسك في الأداء وتوقعات الآخرين من حولك سيحافظ على معنوياتك العالية، فقد قم بتقييد نفسك بشكل صحيح. في الحب، رومانسيا، هذه فترة مثمرة. استمتع بوقت رائع مع الشخص الذي تحبه. قد تجد انه اذا كانت عائلتك لديها اعتراضات على شريك، اليوم سيكون موقفهم ايجابي ومشجع. مهنيا، سوف تستفيد من مشروع مهم في العمل اليوم. تحظى اعمالك بتقدير كبير من الآخرين. أنت قادر على التخطيط لجميع أعمالك المستقبلية. ما عليك سوى التروي والتفكير بشكل إيجابي. الحالة المالية، استمر في العمل الجيد. كن أنت وإثبت قدراتك، ستجني المكاسب بأكثر من طريقة واحدة، كما أن رئيسك سيكون راضي عنك وراضي عن أدائك. الصحة، يجب أن تكون حذرا أثناء الأكل لأن

0: فرص المعاناة من ألم المعدة مرتفعة، يجب أن تكون حذرا في اختيار الأطعمة الخاصة بك بعناية فائقة. كل ما عليك هو تناول وجبات آمنة ونظيفة ومطبوخة منزلية، وستتمكن من تجنب معظم مشاكل الجهاز الهضمي. برج الجدي، لحسن الحظ اليوم تنعم بصحة جيدة، لكن من المعروف أنك تبذل جهد في العمل، لذلك حاول أن تكون أكثر انتظاما مع عاداتك الغذائية، وتذكر أن تحصل على فحص دوري لصحتك لاستبعاد أي مرض. إن ارتداء باللون الأزرق سيساعدك على جذب الكثير من الطاقة الإيجابية طوال اليوم. في الحب، الأشياء رائعة مع شريك حياتك، والحياة هي نزهة مليئة بالتمتع والحب والضحك. استمتع بدفء وحب هذا اليوم، واملأ قلبك بالبهجة. اخبر شريكك بمدى ما يعنيه لك للتأكد من ان رباطك معه قوي ومتين. مهنيا، اليوم يجب عليك ان تكافئ نفسك بالفعل على عمل جيد قمت به في مجالك المهني، لقد كنت تعمل بجد لساعات طويلة وتستحق بعض التقدير من نفسك. حتى لو لم تحصل على هذا التقدير من الآخرين، لا تنسى أن تكافئ نفسك. الحالة المالية، اليوم قد يكون يوما مربحا بالنسبة لك، حيث الاتجاه المالي الخاص بك في الطريق الصاعد، فهذا هو الوقت المناسب للدخول في الشركات إذا كان لديك فرصة ممكنة. الصحة، يجب أن تكون واقعيا بشأن الأطعمة غير الصحية، حتى وإن كانت لذيذة لا تتأقلم معها. تناول الطعام الصحي الذي يفيدك ويبعدك من المرض. برج الدلو، تمتاز بشخصية مشحونة بالحكمة والفكر الراقي، محبوب ولديك شعبية من قبل الناس بسبب أسلوبك الموزون في التعامل وتقديم المشورة للأشخاص الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة. اللون الرمادي لونك المحظوظ لهذا اليوم. في الحب، تأكد من أن رغبتك الجسدية لا تحسن حالتك اليوم وتجبرك على الدخول إلى وضع قد تندم عليه في وقت لاحق. حاول أن تبقى مقبضا على جميع رغبتك ودوافعك في هذا الوقت، حيث لن يفيدك الانغماس في علاقات قصيرة الأمد، لا يكون لديك أي أمل في استمرارها. مهنيا، اليوم سوف تحرز تقدما في العمل من خلال دعم فريق العمل، حيث يمكنك إلهام الآخرين. أجمع كل مهاراتك في بناء الفريق والتحفيز، واجذب الجميع معا. اشرح بوضوح ما تحتاجه وتتوقعه، ومن ثم ابدأ في مشروعك. الحالة المالية، كن حذرا اليوم، حيث ان فرصة الخسائر المالية تكون عالية. لا تقم باتخاذ اي قرارات متهورة بشأن نفقاتك. الصحة، خذ نزهة ومارس الرياضة، ستشعر بالكثير من الراحة والرفاهية. فاذا توقفت عن ممارسة الرياضة مؤخرا، فهذا هو اليوم الذي ستعود اليه في النهاية. اعتني بصحتك بشكل عام. برج الحوت، أنت معروف بطبيعتك الحساسة والبديهية والخيالية في بعض الأحيان، حيث تهرب إلى عالم أحلامك. ترى كل شيء مثاليا، لكن من المهم أن تتعلم مواجهة العالم وعدم محاولة الهروب من واقع الحياة. تذكر بأن الهروب ضعف وليس قوة، وإذا قمت بمساعدة الآخرين لا تعمل ذلك على حساب مشاعرك الخاصة. أنصحك بارتداء اللون الأزرق اليوم. في الحب، أنت مشغول جدا بعلاقة جديدة، قد تندهش من مدى الحماس الذي عبر عنه شريكك عن مشاعره اتجاهك، في حين أن هذا قد يجعلك تتأرجح. فأعطها بعد التفكير الجدي اليوم، فقد لا تكون فكرة سيئة على الإطلاق. مهنيا، أحذر من الخلافات غير الضرورية مع أي شخص اليوم. المنافسة الشديدة قد تجعلك منفعلا نوعا ما. حاول التركيز على المهام الخاصة بك وتجنب الحجج غير الضرورية. الحالة المالية، إذا كنت تفكر في استثمار أموالك اليوم، فعليك أن تنظر إلى القطاعات التي ستكسب فيها على المدى الطويل. يمكنك أيضا النظر في تطوير أعمالك إلى أسواق جديدة. يجب عليك العمل بتخطيط دقيق وأسرار على إحراز النجاح والكسب. الصحة، أولئك الذين يتعاملون مع مشاكل الوزن، من المرجح أيضا أن يشهدوا بعض التحسن من خلال ممارسة التمارين الرياضية. كما أنه يجب أن تأخذ النساء رعاية أفضل على الصعيد الصحي، لأنهن معرضات للإصابة بالمرض اليوم. شكرا لاستماعكم مستمعينا الأحباء، لقد نقلنا إليكم الأبراج اليوم من ويب سي نت. أنتم دائما مستمعين مع البرنامج العربي من راديو 2000 98.5 FM، ودائما نحن معكم. تليفون الإذاعة 9747056 9747056.
1: أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7، فكونوا معنا ودائما نرحب بكم وبأرائكم وباتصالاتكم. فلو أي حد عنده أي حاجة حابب يقولها ياريته لو يقولها لنا، وإحنا نحاول إن إحنا نهتم بيها.
2: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
3: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
2: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street Granville Dilwood Pharmacy proud sponsor of 2000.
1: اهلا مرة تانية بكم مستمعين الاحباء، ودائما نرحب بكم وبارائكم وباتصالاتكم. تليفون الاذاعة 9747057. لو عند حضراتكم في اي شيء تحبوا وتقترحوا به لنا فاحنا دائما بنرحب بكم.
2: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. وإوعى تنسى تقول راديو 2000، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة proud sponsor of 2000.
1: أما الآن مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية البرنامج العربي لهذا اليوم السبت، وإلى أن نلتقي بكم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساء. لكم منا أطيب الأمنيات، وكنتم مع منال شريف.